ويدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول ويدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول.

ناس ارقام فش اسامي فش شو اساوي شرق وغرب بس مين السامي فش تساوي خسرت الاحساس باللحظه فبهرس حالي مش حاسس فبضرب حالي يا ما بظلم حالي كل يوم انا بصفر ببكي براسي بلاوي ببسطوا مباني تعبت احكي هي سرقوا كلاوي سرقوا بلاوي عليكم لعنه والجاي اصعب فبحضر حالي بهدب حالي برتب عقلي وبشد عسناني مش فاهم حالي بس بصبر لان عارف حالي السما بظهري اصحى تفكر حقي واتاخد عادي حقي باخده ربح صافي فوق زياده وبعطل زياده وشحطه فوقهم للمحتاج وبعازي بحس عشت هاي الحياه ممكن اوهامي على اغلب اوهامي بتحلى هاي اظن نزلت بس حامي حالي بتبنقص حالي وحاسب حالي من عالم تاني انا عالم تاني واعوذ بالله من كلمه انا اوف شو بحكي بحالي انا قدها وماسك حالي ما اخسر حالي حاسس حالي نمله كله بصير قدامي مين انا وغسل بالي فبقسم حالي شويه بموت وشويه مركز وشويه عداي بس انا 200 مره ومن كيان بخاف خيالي سنة 200 مرة ومن كيان بخاف خيالي بخاف خيالي سنة 200 مرة ومن كيان بخاف كياني بخاف خيالي خيالي